0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: maksud dari salat rukun rakaat pertama, bangkit dari sujud rakaat pertama dengan kalimat Allahu Akbar, berdiri tegak. Salat yang biasa. Saya kira demikian kefiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salat Idul Adha yang disampaikan secara langsung oleh Ketua MUI Kalimantan Timur Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid. Dan juga pendengar, mari kita ikuti dan dengarkan ya bersama jalannya ibadah sholat Idul Adha langsung dari Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center, Kota Samarinda.
2: Astaghfir sa'idididu istiqimu yirahun yirahumullah. Sa'usufu fukum fa'inat aswati sufuf min iqamika salat. Sa'afnya tolong diratakan juga diluruskan. Karena meratakan sholat pada merupakan kesempurnaan sholat. Dari juga qimah sadah muzadah. صلي سنة العيد الأضحى ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا قوة إلا بالله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر